0: اللي هو خلص بقابلك الصبح.
1: اللي هو بده مني شغلي مثلا بيطلبها مني الخميس للمساء. خلص بكره جمعه ويكند بعد الويكند. الجمعه خلص عم نحضر للويكند بعد الويكند. تطلب مني شغلي الخميس اعرف انه حتى نعمل تنان. انسى الموضوع. الجمعه سبت احد رايحين هيك مش موجودين يعني.
0: هم زي ما انت نطقتهم كده بالظبط. الجمعه سبت احد
1: يعني بيمرقوا بهالسرعه اصلا يعني.
0: يلا يا جماعة نتمنى لكم أيام سعيدة يا رب كل اللي بيسمعونا وتكونوا صحيين منشطين كده وفايقين ومتحمسين لكل الحلو اللي جاي يا رب.
1: الحلو اللي جاي اللي هو مثلا إيه يعني؟
0: اللي هو بلان حلوة أفلام لسه ما شفتهاش ومسلسلات لذيذة خروجة مستنيها كده يعني.
1: بس الحلو اللي جاي طيبة. في الحلقة دي دي ما عندكيش فكرة.
0: احلف
1: ده جاي حلوة جدا.
0: مستني جدا.
1: ده جاي حاجات حلوة جدا.
0: عاملين حاجة من ورايا.
1: في اشياء وفي مفاجآت وفي جوائز.

0: تقدم بطلب الحصول على قرض شخصي، سكن أو سيارة من بنك الإمارات دبي الوطني، وقد تربح راتب سنة كاملة أو أن تفوز بواحدة من 115 جائزة كبيرة بقيمة إجمالية تساوي 500 ألف درهم. قدم طلبك الآن عبر emiratesmbd.com/mega.
1: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموع جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم مليون درهم، غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
2: عندما تشتعل حماسة المباريات، هايسنس تمنحك الانتعاش. استمتع بثلاجات بيور فيو الذكية ومكيفات هواء فائقة القوة وتلفزيون UR9 RGB ميني LED بألوان تستحق التشجيع. المباريات الكبرى تستحق شاشات كبرى مع تلفزيون هايسنس ليزر L9Q. استمتع بعروض لا تصدق وفرصة لربح أجهزة هايسنس طوال البطولة. هايسنس، ابتكار لحياة أكثر إشراقا. الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
3: راديو الرابعة.
0: حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2X Home. استمتع بألوان ترابية، تصاميم مريحة وأسلوب حياة فاخر هذا الصيف بخصومات من 25% إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2X Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد على راديو الرابعة.
1: ولا أحلى ولا أروع ولا أشيك من الذوق الموجود في 2XL هوم. حاجة في منتهى الحلاوة وبتخلي لك إيه بقى بجد والله العظيم، بتخلي لك عندك الفرصة تختار كل قطعة في بيتك شبهك مناسبة ليك أيا كان ذوقك اللي بتدور عليه، أكيد هتلاقيه هناك ضمن التشكيلة الجديدة. ولا أحلى ألوان هادية، خامات دافية كمان، حرفية عالية بتخلي الشياكة جزء من بيتك ومن يومك. الأحلى من كده كمان التخفيضات الموجودة هناك وكبيرة جدا، بتبدأ بس من 25% وبتوصل لحد 75%. فالكلام ده هتشوفوه في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
0: دبل بلاي على راديو الرابعة، أغنيتين من دون فواصل برعاية 2XL Home.